مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائف خربشنا انا قائد القافلة والقافلة تحمل ميت مشروع ميت شاب مش طايق مين دو يدق الحد بتأخر مين دو يبهدل مين دو يحاسب مين بيسأل

بتضحك على كفاضي. انا يوم ما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم حكينا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي. انت بتحكي حكي عادي ليش بتصوفي بتعرفني